واصحاب الرسول وارباب القبل واهل الضعف والنور جميعهم الكرام واصحاب الرسول وارباب القبل واهل الضعف والنور منهم الكرام واصحاب

0: شيخ الخليفة محمد الله وسلا ترنو
1: قل كفي يقل جوانا إني أرجو
0: مين أرجو
1: يا دي برم جوانا إني أرجو
0: لو خطيكم
1: أرجو

مترشدين لخيتك وبني أرجا مختفين لخيتك وبني أرجا مترشدين لخيتك وبني أرجا مختفين لخيتك وبني أرجا مختفين لخيتك وبني أرجا مترشدين لخيتك وبني أرجا متمسكين لخيتك وبني أرجا ونعمة لخيتك وإني أرجو مختفين لخيتك وإني أرجو مترشدين لخيتك وإني أرجو متمسكين لخيتك وإني أرجو ونعمة لخيتك وإني أرجو ونعمة لخيتك وإني أرجو تبسالم لخيتك وإني أرجو تبسالم لخيتك تبسالم لخيتك وبني أرجا تبسالم لخيتك وبني أرجا تبسالم لخيتك وبني أرجا تبسالم لخيتك وبني أرجا تبسالم لخيتك وبني لخيتك لخيتك لخيتك مدينة بولن لخيتك وبني أرجا مدينة بولن لخيتك وبني أرجا وكفرين لخيتك وبني أرجا وكفرين لخيتك وبني أرجا وقلكم لخيتك وبني أرجا وقلكم لخيتك وبني أرجا ووري لخيتك وبني أرجا ووري لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أرجا لخيتك وبني أ

0: لله بو فيول سيد المخم نيور نبن يرو يسم دنگا تلول ما تدرم انا سوبي ماما ودو كيرو كتير ركي امو للا جنا تيتر يو خمو بمو تخنا سوصل سدكنو كو ام تير دنگاي ويغم خمغني ياي بطنا في دور خولال نيني سوني تي دور وايا تجل ياك سنغانيا يرنداي جل في تقل كلاي تكي دي ماتك بنيام بو فايول سيغل مخام نيور نغا بنيو راو يوسف دنگا تلول ماتوب درام من ما غنو نو تبير كرم ماي كي جوتلي اي وخم دخمنا كي مغم كوما جوب مولبي فنام انا سوبي ماماودو ماماودو جودو غايا تمو يرو غايا مو ماكي غايا ماودو جيغي غايا دم جانغي دارا ماودو جيغي دارا راو فغانيا جيغي غايا دبار جم غايا تك فغانيا نينان كوني خول بني خول واي ماماو
1: Yo ya waral wadja wax leen seen yi laaj is a serigne serigne yak sa serigne ma yi seen serigne kum fi dul sa serigne is a serigne serigne yak sa serigne

أوه. في نفسي عادات عرفت بها صدق وزهد وإنصاف وتجويد ممعود شيخ مرب برب والد رحم راخي موضع شيخ رذيد منيف رائح كرم مأوى المساكين والأيتم سماخي موضع شيخ

نذيع علم خليفة شيخنا نهج التيجاني هو البحر الحدم فلا يطمى إذا الأمواج فادت من معاني هو الكرم المسير فلا يسقى إذا رفعت على الجود يداني موضع هو الكف المنيع بالارتياب هو السيق الدليل إلى الجنان موضع هو السيق مرب كل دان وحفص والقطوف لكل جان تعوره

0: ஜன்மக்கையல்
1: என்கின்
0: ஹவாக்குள்ள மஜ்ஜில் வராவ ஜலலத்தின் ஹவாக்குள்ள மஜ்ஜின் للوراوة جلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن سك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سكم بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرا ككم سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: مويلير بو خامني ني گنا جيگه يالا نييب يالا ميسيون لين ني 124 مليون انت kenn ku ci nek joxe nga sa message ci leer bi ngeen te sawal te juddogul ba mu juddo ñi koy ngeente ngi koy ngeente ba mu faato ñu ngi koy dejj ngeente yi jeexagul dejji rafagul koku moy sayyidina muhammad rasulullah sallallahu
1: alaihi wasallam
0: ñi koy ما مدت فترة من
1: رسل الله
0: بشر قوم
1: هالك الأنبياء
0: حوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن سك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سكن بعد ألف دلالة تقدم

0: صببت إلى الدنيا وذلت لا يثبو وغرك منها السلم فاتنها حربا فدرها وشر لا يقر بك الغرب ينندي بيكرب نور للنبوة لا يخبو تشارك في إدراك الصرف والقلب
1: كيال الجن
0: صلى الله وسلم
1: نبي عظيم القدر بالحق.

0: فلله منه وهو أعلى وأكمل ينجي أمين لإرشاد العباد المؤهلين موي حبيب بأسرار القلوب منبأ
1: جل مكة.

0: به والتبرك باسمه لاي تملي بوبو جيم باركيل تملي كو تورم لاي فرمي بوبو جيم باركيل فرمي كو تورم موتاخ شيخ الحاج مالك بامي دفر تيسير من الحمد لله ست تيسير يا الله نسمة درايله يا الله يا الله من كل أبي تروي أن تبي بق تجي مي تجي يا الله تترمي يا الله رسوارك يا رب محمد ak deggam yalla ak discipline am yalla ni bu ngeen beugé ak ci ci man roy len muhammad lama yaro ngeen yaro ni te yar ban ak yombul waye ma doone damay upp tank den ma yatule waye famu tegan tankam fala koy tek def ko kilifa ba yalla re sawar ma muni salli salatan wa tasliman على قمر من نوره خلق الاكوان يا الله لو بغ مباركيل تامليكو تورم متفاسين به يختم الذكر الجميل ويبدا لول مولاي جيك ناخ ليتار بو بغي بور جوت سي داي ام تيمبر nga jare ko yon تيمبر يي جيم سي يالا با تا غنا ولا بال moy sayyiduna muhammad rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: motax ñu ni tembar bangok tayammam bihi wan wit tabarruka bismihi wala ta'du fi sayyin tariqata rasmi ndax tembar bobu kat photo bi ci nek yalla recevoir na borom faqat qasamal mawla lo khayra qasmi ترقى الى سبع اتباعك باسمه بمرمي سرق يالله يبقى تيرو وقد اسرفت املاكها وتجلتي
1: نيول مكيا لين جن
0: الله
1: محوت بحفظ الله في كل هيئه ففي حال إيلاد وفي حال نشأة فلما انتهى بأسا أمد بجرأة أذل رقاب المشركين في وقت يننبه دلوعهم من ظهرها ليس تهدف
0: تبارك رب أمنا بالبلاء وأدى إلينا رحمة من سمائه رسولا صفا أدواءنا بدوائه جزى الله خير الناس خير
1: جزائه
0: فآثره أنوارها تتبلج
1: يا
0: نجل مكة يا لنجل
1: الله عليه وسلم
0: ترقى ينن يكن أمها نيكو إيري ترير موي جيجل سيدنا علين بمريرين موم فموي جمينتو جبريل نيو باج نيبي اندك موتارم ميكائيل نيو اندك موتارم جبريل نيكو صبرومال ايويتي غوديت تاي داي شيخالي نياري جاكامي مسجد الحرام اك مسجد الاقصى تيالين دي سيملي fa yonenti nga def reception ba jite ko sokko fekki bëtt asamaan yi malaaka yaa ngi lay teeru saraqay njol makkayaalin ngën fasifi laylatallati kanalilmu taarifi alal bura istiwaaw fasifi lay

اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليقطة متحققة عائدة بركة الفرم والمعاد.

0: وجهك وياه والردم الليلة يا وجهك وياه وجهك وياه مقاما
1: يا
0: وجهك وياه وجهك وياه

بارك وسلم صلي على المفتاح يا علام. على عباد الله للجنان صلي عليه الخالق الجناني.

بالحق والقيوم القيوم صل على الهادي إلى النعيم إلهنا يا الله بالقدير صل وسلم على النذير سبحان ذي الملك العظيم الدائم والملكوت الخالق.

لكل در وسقام شافية، لكل سوء وبلاء كافية. الحاج منصور لكل ضير وشرور نافية، لكل خير.

0: ربك
1: من الخيرات كل بابي.
0: وابسط لنا الأرزاق بالحلال بلا تعسر ولا

إلي ربي بجاهي العظيم ارحم بعبدك اللئيم أنت رؤوف والرحيم بكل عبد نادم الحاج عبد العزيز سنانة يا ربي واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم مددت يا إيا علي كذا كدالي جبلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم الحاج عبد العزيز مالينا فاشف به أمراضنا يا ربنا ونجنا من كل ما يضرنا بجاهه وسلم يا رب لا تخيب رجاء عبد المذنب بحبك المنتخب من عرب وعجم رب صدور واشرحي

بسم الله أستغفر الله. سكتوا رسول الدين مريد مربي سيدنا هدي محمد بن شايد الفاهم مالك بغاربا وطان سنباية دنباية مددهابا

ويوم ده جونا ومجنة هان عند هوا يندر مجيد ويوزه فلو بولي فلو خنائي جاسي بانو من خنائي خمم ده جونا ومجنة هان عند هوا يندر مجيد amata kanji ko di bañandi ngurdal biibi di ngurdal biiji nanu xamma de janguna wi mi jangata mi anda ko ne ndar majji wala ko wedde e majji ko tewo ñaamiru ko sam dam yare laal ngal diide o hol goyi cafte ndupi musede jeede ndupi mbade ndondi memurdi galaadi ndoje mbade chondi aynaabe ndar wonde nayi dungal ngal winure kaayede lootire aawdi I'm going to die.

يقكم بربي يا نباب وذكر فال مجور خديسة جاي خديسة توي ياي بندن خديسة بندن خديسة تاولو ما سامب من يوبون شور ميوهيون تور ما جيشور سنغالو يبنجي جاي ما سامب من يوبون شور ميوهيون تور ما جيشور

في السماء تارت عروض الإصناعي بسائل مفصلي وبير الخدر لا يرى مخفا وإذا ما بغى بن خلفي أنصرف له سكون وسكون أننا لم يهوي خدر من ذاتي فغير لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال ترغبيت بنا مع نقر تبير يا مر لقيس فانزل فقلت لا سير

الذي بتأثرت علي وعارض الفتر لم تعللي فغلت يمين الله ما لك إلا تذل وما إذا ذلك لقواتي تذلي خرجت بها نأسي تجن ورا وزار مرق مرخلي خسرته بفوضى يا صعافة مالت على يدي هنو خسي وليا الخطر دمي نومي ممنتغي لله أعرف بالله دالجي معمود محمد وادي مرمي رم دم بوليسي على جي معمود محمد jagara sama mudo gorko wone fone chile bumuy jay bumuy jibere bumuy saydu.